خلقاً بلمني إيش أزرني لك شكوكي شقص في جريدي ما دفتكم بلقتي نم شكوكي شوفاناني برولة في أنت جات حسر يا خشولي ريلة وزرسي لخيط نار في كل هد هتزرني لك شكوكي إيسا كازا فيقا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا نيلا

نفي نفي نم هد لو كل مر شوشم رمي رمي اجت فوقك ايل سيب جندشن شتي تاز ايد ميكور نالود نم وجود